يعني طلبت كلية الديوش تلي أيوتيك عليك تو بوليتيك ليت على ليت بس كالتيك تي أكلا أيوك تي عليك أن باين تي أكلا أيوك تي على تهتشين باتيك باتيل تا كومون ليه تو بوه باتيك تا كومون pero كلية الديوش تي حاليه بي ها بي مانويل إرنانديز بيريز هو عندي علي ليك ليك لون دي تا علي كومونيدا أمندو علي ها تي هون كوردينادور عندي تا كابيا سان أندريس أبوستول Ti avi ti honli na kalunch kaltik ti li hoy reunido ti ali di hoy ti ali chil batik to politik ti li ta congregación amendu di kemun ta San Andrés la Rainsar ta los li ta ol li ta ali ya ol bachia pascaltik